السرور ينسم بول ترنسان بحيان يان جدريقان درنه جنجلان كامي نبي محمد itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang ter-